0: أسرف في جيبنا. تكيا سنقلب في جيبنا نيهنا كسر في 108 في جيبنا
1: विशेषता है कि साधारण रूप में